دمك الاسود من بضعك يوم توقع من مدلك الدايه بس بتطلع بالعلاليه اوعك تطلع بالعلاليه بس بتطلع بالعلاليه